0: المغفور عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة والصلوات. اللهم صل على محمد.